وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعد

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: kim böbürlenerek

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.
1: ربيع بن هراش رضي الله عنه أمير oğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث فأغث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، وفي رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم.
قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا، فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، وفي رواية: يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجد، فدخل على امرأته فسأل عنه، قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki "Aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin" mealindeki ayeti okurdu.

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي رب

وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: حضرت حفصة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağır

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
2: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها.

0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti.

0: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر.
1: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakiyul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet ve